دايما شفني عندي قلب القصبة مازال في قلبي شيوخ الشيوخات دايما شفني عندي.